والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أحب الناس إلينا سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الحمد لله sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya mengikut sebanyak nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kita puji kepada Allah Subhanahu wa taala seelok-elok puji kerana Allah Subhanahu wa taala mengenangkan budi yang banyak kepada kita. Khususnya Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat hidayah tunjuk jalan yang benar kepada kita. Dengan itu kita berada di atas kebenaran. Mereka yang berada di atas kebenaran sahaja yang beruntung dan bertuah. Lawan bagi kebenaran ialah dalalah, kesesatan. Orang yang sesat, orang yang celaka, mereka yang celaka, mereka yang rugi, wal'ayadza billah, dunia dan akhirat. Maka kita ada maklum agama kita ada tiga bahagian.

اوكي. السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون؟ سبسكرايب، لايك، شير، واتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.